0: ذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: اللهم Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: اللهم آيتinle methedilen en faziletli zat dininin

مرب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربه المضطلع بما حمل أقرب رسل الله.

درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأسبقهم

وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا.